0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang hadirin yang dimuliakan, berikutan situasi jerubu yang melanda negara, marilah bersama-sama kita menunaikan solat hajat selepas solat Jumaat nanti, memohon kesejahteraan negara insya-Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبواه دولي يا مها موليا سري بادوكا باغيندا ياندي برتوان أغون سلطان إبراهيم وكذلك كبواه دولي يا مها موليا سري بادوكا باغيندا راجا برمايسوري أغون راجا ذاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: أقيم الصلاة. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saudara.
2: Ya, alhamdulillah, saudara. Selesai sudah kita dapat mengikuti khutbah Jumaat yang kita sambung siap menerusi Nasional FM dari Masjid Putra Putrajaya dengan tajuk hari ini, Merdeka Dihayati Akhlak Rasul Diteladani. Semoga intipati khutbah Jumaat tadi dapat kita ambil dan dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dan saudara, moga dapat kita kongsikan bersama dengan dengan keluarga dan juga rakan-rakan intipati khutbah Jumaat hari ini. Jadi saudara terus setia bersama Melaka FM dan kita dah pun pukul 1.49 minit tengah hari dan nampaknya saya dah di penghujung-penghujung tugasan saya untuk hari ini. Dan selepas ini insyaAllah akan bertemankan dengan rakan setugas DJ Nana akan bersama dengan anda hingga jam 6 petang nanti. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka selamat menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini. Dan 31 Ogos juga nanti kita jumpa jam 6 pagi hingga 10 pagi insyaAllah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini sentiasa dalam perlindungan dan juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus setia bersama Melaka FM, saya Siti Rubiah Busiran undur diri. Isnin kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Tetapkan frekuensi anda di 102.3. Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.